شوف اللي خليك إذا ما تسديت إذا ما تدرس شوف داك السمح المولج ما ديال كاراكون قدر شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد